حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل فكرة عظيمة تحتاج إلى سرعة، بعض الأفكار تحتاج وقت حتى تنضج وتكون بالصورة الكاملة، وهذا اللي صار فعلياً ويا تشارلز داروين، الرجل اللي انتظر سنوات قبل ما ينشر فكرته. داروين طور أفكاره حول التطور والانتخاب الطبيعي على مدى سنوات طويلة، وما كان مستعجل حتى ينشرها، فكانت أبحاثه وملاحظاته اللي تراكمت أساساً وتكونت بكتاب شهير اسمه أصل الأنواع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير لأهل الخير لكل متابعي أيو آي بي أف أم 101.5 بيوم جديد يحمل كل الأشياء الحلوة، الأجواء الحلوة، مطر خير إن شاء الله على كل متابعينا بكل مكان وعلى عراقنا الحبيب ولكل أصدقائنا اللي بلشوا مشوارهم لهذا الأسبوع إن شاء الله بداية خير، أيضا لكل طلبتنا اللي التحقوا بمدارسهم وبكلياتهم إن شاء الله موفقين بكل خطواتهم. معا نبدأ مشوارنا لهذا اليوم لساعة 9 زوايا وفقرات مختلفة، وأكيد هذه دعوة للكل ينضمونا. بحلقتنا لهذا اليوم راح ندخل ضمن زاوية ضيف الحلقة لعالم مليان بالألوان والعطور الجميلة والتنسيق الأجمل، عالم الزهور وتنسيقه من خلال ضيفة مميزة. ترقبوا بعد الساعة 8:30 ضيفتنا لهذا اليوم حتى تعرفنا أكثر على عالم الزهور وشون ممكن أنه نبعث رسالة بدون كلام من خلال باقة الورد. أكيد هذا غير الزوايا اللي ممكن تكون موجودة وياكم، وأكيد التحيات لكم من أسرة بالعربية.

إذن أحلى صباح الخير لكم من أسرة بالعربي. حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، سوشيال ميديا هجس، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، ومخرجنا لهذا الصباح حسين أياد.

إذن معنا عبر أيو أي بي أف أم 101.5 وسوى متابعين مشوارنا لهذا الصباح، خلينا سوى على السريع نمر على مجموعة من الأخبار المحلية ونعرف شنو موجود بشارعنا العراقي.

إذن نبلش وياكم من الأجواء واللي بدأت ويانا اليوم بمطر مع بداية هذا الصباح، وهذه الأجواء راح تستمر ويانا وهي غائمة جزئيا بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وفرصة لتساقط أمطار خفيفة بالأقسام الغربية، وراح يبقى الجو صحو مع بعض الغيوم بالمنطقة الشمالية. درجات الحرارة شوية بها ارتفاع عن البارحة وراح تبين عندنا بكل مناطق العراق. أما يوم الاثنين فراح يكون الجو غائم جزئي على العموم، تساقط لزخات مطر خفيفة ومتفرقة بأقسام من المنطقتين الوسطى والشمالية، وتبقى درجات الحرارة مشابهة يعني بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وتشهد ارتفاع بسيط بالمنطقة الجنوبية.

ومعنا إلى الجامعات العراقية اللي نتمنى لكل طلبتنا بها إن شاء الله نجاح والتوفيق. والحلو أنه ضمن النسخة اللي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم حضور 32 جامعة عراقية ضمن تصنيف التايمز العالمي 2027. هذا إذا قارناه بالسنة اللي فاتت كان أكو 25 بس، فالنسبة كل الزينة حسب ما ذكروا أنه الزيادة بلغت 7 جامعات، وبالتالي هذه نسمة من يعني نسبة من النمو اللي توصل 28%. وحسب ما ذكروا أنه تنافست الجامعات وفق منهجية التصنيف المعتمدة بمؤسسة التايمز للتعليم العالي، واللي تستند ل 18 مؤشر للأداء موزع على 5 من المحاور الرئيسة، هي التدريس، بيئة التعلم، البيئة البحثية، جودة البحث بنسبة أيضا للنظرة الدولية، والصناعة ونقل المعرفة بنسبة جيدة.

حسين عياد بما انهم ركزوا ويانا اليوم من الصبح، فركز اكثر وانت تسوق بالشارع، على الرادارات جديده راح تنزل للشارع وراح تصيد اي واحد ما منتبه على يعني الالتزام الكامل بشروط السلامه. ليش؟ لانه حسب ما ذكرت مديريه المرور العامه خلال الايام اللي جايه راح يكون اكو 80 رادار اضافي تنصب ببغداد والمحافظات، ومن خلالها يحددون سرعه المركبات على الطرق الداخليه والخارجيه والسريعه، وراح يطبقون نظام خاص بالمرحله المقبله. وحسب ما ذكروا انه نظام تحديد السرعات على الطرق الخارجيه والسريعه راح يتم تعميمه يعني لكل مستخدمي نظام المرور الذكي، وبالتالي هي تقريبا المرحله الاخيره اللي راح يعتمدوها.

بالمناسبة لأرقام تقرأ كردستان وعلى أساس أنه ما راح يتغرم هذا الموضوع أنسى تماما، لأنه حسب ما ذكره وحتى وزارة الداخلية بأقليم كردستان أنه السيارات اللي بها أرقام الأقليم تغرم عند تسجيل مخالفات مرورية بحقها بأي وحدة من المحافظات العراقية. يعني مو شرط أنت بكردستان حتى تتغرم، لا، بأي مكان ممكن أنه تجي عليك الغرامة، وبالعكس يعني إذا سيارة من أي محافظة موجودة بكردستان أيضا تخضع للغرامات. وحسب ما ذكره أنه يعني أي سيارة تحمل هذه الأرقام لمحافظات الإقليم تسجل عليها مخالفة في أي محافظة عراقية يتم تغريمها، ولا يسمح لأي مركبة بالحركة في شوارع الإقليم إذا لم تكن ضمن شروط السلامة والأمان.

وخلينا نختم وياكم بنجوم العراق. هذا الدوري اللي يعود ب 28 الأول إن شاء الله حسب الإعلان اللي إجا من الاتحاد العراقي لكرة القدم استئناف منافسات دوري نجوم العراق للجولة التاسعة ابتداء من الخميس 28 الأول أكتوبر الجاري بعد توقف لمشاركة المنتخب ببطولة خليجي 27 التي أقيمت أو ما زالت يعني مقامة في السعودية، بس احنا صرنا خارج قوس. عموما خلينا نكمل نقول انه المباريات راح تكون ضمن الجولة التاسعة على مدار 3 أيام، يلتقي الخميس الموصل مع القوة الجوية الساعة 6 مساء على ملعب فرانسو حريري، بينما يواجه نفط ميسان ضيفة أربيل عند الساعة 8:30 على ملعب ميسان، وتتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة 4 من المباريات، وتختتم يوم السبت بإقامة 4 مباريات أخرى. وحسب ما يعني عندنا معلومات عنه أنه آخر شيء تصدر القرمة ترتيب دوري نجوم العراق بعد ما انتهت الجولة 8.

أكيد إحنا وأنتوا سوا نروح لطلابنا ونتمنى لهم إن شاء الله يوم حلو وموفقين. خلينا نكون ويا بعض التجارب اللي يعيشوها، المقترحات والآراء وبعض الأمور اللي ممكن هي طبيعية بحياتهم ضمن الجامعة، بس لو ننتبه عليها شوية ونسويها هاشتاج حتى البقية يستفادون منها.

هاشتاج طلاب مع طلبتنا الأعزاء، وخلينا سوا نسأل اليوم بهاشتاجنا شنو السالفة، أو شنو الشيء اللي أنت متعود عليه وصار يكرر يوميا ومن ضمن روتينك الجامعي، وبدءا ما كان هو موجود أصلا يعني عندك، بس لما دخلت على الجامعة صار هذا الموضوع طبيعي وصرت أنت تكرره أكثر من مرة. وهذا الشيء هل هو مفيد بالنسبة لك وأنت اعتمدت حتى تخليه بروتينك الجامعي، لو هو مجرد شيء طبيعي لأن أنت تسويه مثل الباقين؟ خلينا نسأل شنو الأشياء البسيطة اللي ضفتها لروتينك الجامعي وصارت شيء أساسي تعتمد عليه يوميا، ومن وراء هذا الشيء أنت نفسك أو شخص معين يعني ممكن هو اللي علمك على هذا الشيء وأنت تمشي عليه وتشوفها مفيدة. إذن أبسط الأشياء ممكن يكون لها قصة نسمعها منك على 6 مكرر 2 9، وأكيد بهاشتاج طلابة.

إذن بهاشتاك طلاب نرجع خطوة لورا ونكتشف قصة شيء ممكن هو ما كان مألوف بحياتك أو من ضمن روتينك اليومي، لكن اليوم هو أساسي بالروتين الجامعي، شيء اعتمدت عليه وصار طبيعي أنه لازم يكون موجود. هذا أنت ضفته أو شخص آخر علمك عليه حتى يكون ضمن هذا الروتين، وده شوفه مفيد لو مجرد شيء تعودت عليه. نسولف شوي عن هالموضوع وشون بعض الأشياء ممكن تنضاف لحياتنا لما ندخل للجامعة. 6-2-9 للي يحب يشاركنا بهاشتاجنا لهذا اليوم مباشرة ونسمع صوته، أو ممكن تبعثوا رسالة صوتية أو ممكن رسالة مكتوبة على الواتساب، والرقمين 0-7-3-8-2-9-3-8-9-7 أو 0-7-8-3-5-9-8-7-5-4-2.

الصحة والعافية نتمنها لكم مستمعينا بكل مكان. ومن ضمن الصحة، الصحة النفسية اللي هي مهمة جدا حتى أنه تستمتع بحياتك. وبالتالي بعض الأمور اللي موجودة بصباحنا وبيومنا يعني بصورة عامة ممكن يكون لها تأثير على الحالة النفسية، وممكن تقلب الأمور والمزاج بلحظة. ومن ضمن هذه الأشياء أنه أنت إذا برا يعني بالشارع وصار هذا الصوت الزايد اللي هي ضوضاء المرور يسموها، سيارات، هورنات، ناس يعني وحركة زايدة، كل هذه الأصوات إذا أنت مريت بها خلال طريقك ممكن يكون لها تأثير على حالتك النفسية.

حسب أحدث الدراسات أن البيئة الصوتية اللي تحيط بالإنسان هي ممكن يكون لها دور كبير بحالته النفسية. إذا ارتبط الاستماع لهذه الأصوات الطبيعية بانخفاض مستويات التوتر والقلق وتحسن المزاج، فبالمقابل الضوضاء اللي تنجم عن حركة المركبات لها أي ارتباط كبير جدا بأنه المشاعر تزيد بما يخص القلق التوتر، المزاج يتغير، خصوصا إذا كان أكو مثلا ازدحامات مرورية، كان عندك مثلا ضغوطات أنه لازم توصل وهذه الأشياء تعرقلك. فالدراسة هي طبعا من جامعة غرب إنجلترا، ومؤسسة بريطانية شاركت وياهم، ذكروا أنه يعني بالدراسة دخلوا 68 طالب متطوع خضعوا لتجربة سمعوا خلالها بعض الأصوات، انطوهم مقاطع صوتية، هذه المقاطع على 3 دقائق، كل وحدة تحاكي بيئة مختلفة. أكو اللي تحاكي الطبيعة والأمور الحلوة اللي هي مثلا أنه أنت تكون بمكان يعني مفتوح وطبيعة، وآخر اللي هو يكون ضمن الضغوطات اللي نعيشها بالشارع وأصوات المركبات وباقي الضوضاء أو نقول إحنا التلوث السمعي، والأخرى كانت متوازنة. بأصوات الطبيعة كانت الأمور تمام، والتوتر، القلق، المزاج، كل هذه الأشياء كانت ضمن الحدود الطبيعية وأحسن، يعني انعكست الحالة النفسية بطريقة إيجابية جدا. أما العكس يعني بالمتوسط اللي كان هو وسط يعني بين هنا وهنا، كان حسب الشخص نفسه وانفعالاته. أما يعني المجموعة الثالثة فبالعكس سجلوا مستويات توتر عالية جدا وقلق لما سمعوا هذا المقطع، خصوصا لما بدأت السرعة تزيد، يعني كل ما زيدوا سرعة السيارات كل ما زاد عندهم التوتر والقلق. بنفس الوقت نصحوا أنه المفروض أنه أنت تعزز السلامة على الطرق من خلال خفض سرعة المركبات أولا، خصوصا داخل المدن، غير أنه الحد من استخدام الأصوات الزايدة مثلا الهورنات وغيرها هذه، أو حتى أصوات يعني وأنت تسمع أي شيء مشغلة داخل المركبة، مرات أنت يعني قاعد بسيارتك ومقفل الجام وعندك عزل تام وتسمع صوت الأغاني اللي بالسيارة اللي بصفك، فهذا موضوع هم يضيف من التوتر والقلق اللي ممكن أنه يأثر. بالتالي نحافظ على الهدوء ونحافظ على أنه مستويات صوت تكون قليلة بالنسبة أنه مفيد للآخرين، ونقلل أيضا من استخدام منبهات الصوت، وبالتالي هذه راح تساعد أنه إحنا يعني من أهم البيئات الحضرية اللي تعيشها بها طريقة تراعي الجوانب الصوتية، نقلل من التلوث الصوتي، وأيضا راح ندعم صحتنا النفسية.

معنا إلى الحرم الجامعي ضمن UIBFM 101.5 نتعرف على نشاطات الأخبار والفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد.

داخل الحرم الجامعي، من المساحات الملهمة إلى الأماكن التي نبضت بحيوية الطلبة والضيوف الكرام، كان يوم مميز يوم أمس السبت 3/1، والذي خصص للطلبة خريجي السادس الإعدادي ولعوائلهم ضمن اليوم المفتوح في الجامعة الأمريكية في بغداد. استكشفوا الحرم الجامعي والحياة خارج القاعات الدراسية، وأيضا تعرفوا على البرنامج الأكاديمي اللي يلبي تطلعاتهم، وتعرفوا على مجتمع الجامعة والمكان اللي ممكن أنه يبدأ منه المستقبل المشرق.

معنا إلى مركز التميز للإبداع والتطوير ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وهذا للتعرف على مستواك الحالي وتحديد نقطة البداية المناسبة لمواصلة الرحلة بتعلم اللغة الفرنسية، وبالتعاون مع المعهد الفرنسي في العراق، حيث الفرصة لاستكشاف المستوى والاستعداد للخطوة المقبلة بثقة تامة، وبعد إتمام الاختبار ستصل النتيجة عبر البريد الإلكتروني.

0: ونختم بزيارة وفد من مجموعة إيريم اللي تقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس لؤي السعيد للجامعة الأمريكية في بغداد، حيث التقى رئيس الجامعة دكتور برادلي كوك وأعضاء من كادر الجامعة. ناقش طرفان تعاون في مشاريع إنشائية داخل الحرم الجامعي وتطوير الكادر البشري للمجموعة، وهذا عبر برامج التدريب الخاصة وأيضا عبر التوظيف المحتمل لخريجي الجامعة داخل المجموعة.
1: Give a little bit of that, a little bit of that.

0: أحلى تحية لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5 بالعربي، وإلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم. واليوم راح نتحدث عن أشياء حلوة بهذه الحياة، الإحساس بها يختلف، المشاعر ممكن تختلف وممكن تختصر لك كل الكلام، لغة خاصة وألوان حلوة ومشاعر ممكن أنه تتحرك بمجرد أن نشوفها. نتحدث عن الزهور وهذا العالم الواسع اللي يحتاج شخص مختص حتى يترجم لك هالمشاعر بهالوردات الحلوة. اليوم نفتح باب لعالم مليان بألوان وروائح وتفاصيل وتنسيق، يحتاج لذوق ويحتاج لخبرة. معنا ومعكم بهذا الصباح الست دنا هديل عبد الستار، منسقة الزهور. صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بيك.
0: يا أهلا وسهلا
1: المستمعين.
0: مية هلا، نورتي صباحنا. وخلينا نبلش من هالعالم الحلو، يعني شغلة كلش حلوة بصراحة، يعني إنه واحد يشتغل ويا هالأشياء الرقيقة الجميلة، بس لازم يكون حذر، يعني يكون عنده خبرة. فبالبداية خلينا نعرف شون دخلتي سدنا لهذا المجال، عرفينا شوية عن نفسك وشون بلش الاهتمام بالزهور وتنسيقها.
1: أنا منسقة زهور. بالنسبة لي الورد مو مجرد شغل أو تجارة، بصراحة هو الورد لغة ومشاعر نقدر نوصل بها إحساس الشخص من شخص لشخص تاني بدون ما نحكي هواية. حبيت هذا المجال وطورت به لحد ما صار عندي مشروعي الخاص، وكل تنسيقة أسويها أحاول أخلي بها لمسة من روحي.
0: حلو، يعني بالبداية كان شيء يستهوي حضرتك وبعدين صار المجال اللي ممكن أنه تبدعين به. لما نقول منسقة زهور سدنا، يعني خلينا ندخل شوية لطبيعة العمل، يعني ناخذ الجانب العملي بهذا المجال. هل هو مجرد يعني يجب بال الناس أنه تختارين ألوان ترتبيها وممكن أنه تجمعيها بشيء حلو تقدميها باقة؟
1: منسق الزهور بصراحة هو مو مجرد منسق زهور، يعني المنسق الزهور يعني هو شخص يختار الألوان ويرتبها ويحول الفكرة والمشاعر إلى تصميم. يعني شغلي يبدي من فهم المناسبة وشخصية الشخص اللي راح يستلم الهدية، يعني على أساسها احنا نختار نوع الورد، ألوان الورد، حجم الباقة، طريقة تقديمها، ولازم هنا احنا نراعي تناسق كل التفاصيل مع بعضها، لأن احنا بالنهاية ما راح نرتب بس ورد، لا احنا راح نصمم إحساس، رسالة، ونحاول نخلي كل تنسيقة لها شخصية وقصة خاصة بيها.
0: هذا الشيء كلش حلو، بس هنا أكو تحدي بهذا المجال سدنا، أنه الناس أذواقها مختلفة، فشون تعرفين أنه هذا الشخص مثلا يحب هذا الشيء بالضبط؟ يعني لأي درجة لازم أنه تتمسكين بالرؤية الفنية اللي عد حضرتك وتتماشين بنفس الوقت ويا ذوق الزبون؟
1: صحيح صحيح، اختلاف الأذواق هو أكبر تحدي بصراحة إحنا منسقين الزهور نواجهه، لكن بنفس الوقت هو أجمل شيء بشغلتنا. إذا الزبون ما يعرف بالضبط شنو يريد، ندي إحنا هنا نسأله أسئلة بسيطة، نوع المناسبة شنو، الهدية منو ماخذها، شنو الألوان اللي يحبها هذا الشخص، شخصية الشخص. من خلال كلامه إحنا نقدر نكون فكرة عن الشخص اللي رايحت له الهدية، وأحيانا نساعده يكتشف هو ذوقه شنو، الشخص اللي جاي ياخذ هدية نخليه يعرف هو شنو ذوقه، شنو رايد. يعني ما نفرض عليه رأينا، إنه أنا أفرض عليه رأيي، أشرح له، أنطي فكرة إنه شنو اللي مناسب الشخص اللي ماخذ له أنت الهدية، شنو اللي يناسبه أكثر، إنه ممكن أحاول أقنعه.
0: طيب سدنا، هذه الحالة يعني هذه الحالة لو كان هو عنده فد رأي معين وتوصلون لحد الإقناع يعني بين ذوقك وذوق الزبون، لكن إنه يعني لو هو مصر على شيء معين وأنت تشوفين هذه الأشياء أو هذه الألوان والزهور ما منسجمة ويا يعني المناسبة أو الطلب اللي يريده، فشلون ممكن تتعاملين وياه؟
1: صحيح، كثير تصير هاي الحالة ويانا، نحاول أشرح للزبون معنى ألوان الورد، شنو المناسب للحالة اللي هو ماخذنها الورد.
0: طيب.
1: يعني مثلا أنطيك مثال، مرات يجي زبون يريد باقة رسمية ماخذها الدائرة رسمية أو ماخذها المديرة.
0: نعم.
1: وياه بالدائرة، فهو يعني موظف عندها وهي مديرة، يعني زحمة إذا ياخذ لها ورد أحمر، هو الزبون يجي يحب الورد الأحمر. إحنا هسه الأغلبية بالعراق السائد عندنا اللون الأحمر، أغلبية يحبوه، فزحمة إنه ياخذ باقة ورد لونها أحمر ويدخل بها على مديرته اللي هي أكبر من عنده.
0: طبعا صعب،
1: وإن هو يريد يشكرها أو فد مناسبة عندهم بالدائرة رسمية، زحمة. فنحاول نشرح له معنى ألوان الورد وشنو المناسب لهاي المناسبة، وعلى أساس هيكون الاتفاق.
0: طيب سدونا يعني يسحبنا هالجواب لباب ثاني، أنه اختيار الزهور يعتمد على المناسبة نفسها. يعني مثلا ممكن هذه الباقة للورد مخصصة للاعتذار، هذه للتهنئة، هذه زيارة مريض، هذه التخرج. طيب هاي شلون تفرق، أو شنو الرسالة؟ لون الورد، طبيعة الورد نفسها أو نوعه؟
1: بالضبط، يعتمد على المناسبة بالأساس. أول قلت لك، أول ما يجي الزبون ويطلب باقة ورد، أول سؤال أسأل هي شنو المناسبة، المنو ماخذة. فمن إحنا ناخذ من هاي التفاصيل والمعلومات نكون فكرة الباقة شنو راح تكون، شنو ألوانها، ونبدي نقترح عليه هذا مناسب. ومرات الزبون يصر على فد لون معين. طيب. نبدي ندخل وياه بتفاصيل أعمق ونشرح له، وعلى أساسها يتحدد لون الورد حسب المناسب. مثلا عندك إحنا يعني السائد، عندنا إحنا كمنسقين الزهور، اللون الأصفر من دز المريض. هو مريض محتاج ألوان أهدأ كالأبيض مثلا، ورديات الفاتح. تمام. المناسبات الرسمية نخلي إذا أصر على اللون الأحمر ممكن نضيف أحمر، بس مو اللي هو الجور اللي يعبر عن الحب. أو نضيف شيء كلش بسيط حسب رغبة الزبون وأصراره. فيعتمد على حسب المناسبة.
0: حلو. هل أنه شخص إذا راد يوصل رسالة من خلال باقة ورد بدون ما يحكي هو نهائيا، فممكن فعلا باقة الورد هي اللي توصل هذه الرسالة؟
1: أكيد أكيد توصلوا. أجمل ما في الورد إنه الورد يقول اللي ما نقدر إحنا نقوله بصراحة، اللي نعجز عن قوله. لغة، لغة الورد لغة. ممكن باقة تقول أنا اشتاقيت لك، أو باقة تقول سامحني، أو باقة تقول أنا فخورة بيك، بدون ولا كلمة واحدة. الباقة مو مجرد هيك مجموعة أزهار إنه
0: لها لغتها الخاصة
1: ومتنسقة، لا، رسالة. رسالة لها روح. نحاول نفهم الشعور الموجود يعني خلف الهدية اللي واصلة أو الباقة.
0: من أحلى الأشياء ومن يعني الأمور اللي تحتاج فعلا أنه الإنسان يثقف بيها نفسه هي لغة يعني الزهور. بس ما أعرف إذا إلها يعني نفس موضوع الملابس والأكسسوارات وغيرها وغيرها، إلها موضة معينة واتجاهات تتغير كل سنة، يعني مثل الأزياء والديكور وغيرها. هذا الشيء هم موجود بعالم تنسيق الزهور؟
1: أكيد أكيد، تنسيق الزهور إلى اتجاهات كلش هواية، بالذات هسه إنه إحنا كل فترة يصير عندنا ترند بالعراق أو بالعالم كله، إنه يكون ترند كل فترة. أكو شيء يأخذ ترند ويأخذ مساحة. إحنا الترند نشتغل عليه، مو ما نشتغل عليه، بس مو كل ترند إحنا نشتغله. طيب. ونبقى بي. مرات الترند يكون جيد، مرات الترند يكون لا والله بي سلبيات. فيبقى هنا بالنهاية الموضة تتغير، لكن المنسق الناجح هو اللي يبقي الشيء الجميل حتى بعد ما ينتهي الترند، يخلي الشخص من يشوفه يتذكر الإحساس اللي وراه. ما نبقى يعني إحنا مو نمشي وراء الترند مثل ما هو، لا، تبقى إحنا بصمتنا الخاصة.
0: حلو. طيب هنا يعني خلينا نرجع لموضوع يمكن الناس دا تتساءل عنه. حلو أنه أنا أهدي الزهور والباقات وغيرها، بس بنفس الوقت يحتاج هذا تكلفة. التكلفة تنبني على نوع الزهور اللي يختارها حتى يدز الباقة، على موسمها، على الكمية، يعني الباقة شقد تحوي كم وردة، عن طريقة التنسيق. شنو الأساس اللي ممكن أنه يحدد تكلفة باقة الزهور؟
1: كلها ممكن تأثر. أكثر شيء بس يدخل بالسعر هو نوع الورد وتوفرها والموسم، إضافة إلى شون كمية الورد، حجم التنسيق، الأكسسوارات اللي نضيفها. بس السعر العالي مو ضروري إنه الباقة تكون أجمل بصراحة. الجمال مو بسعر الورد، الجمال إنه إحنا شلون نختار وننسق التفاصيل كلها مع بعضها. أحياناً باقة بسيطة ومدروسة تكون أرقى من باقة غالية وتكون مزدحمة بالألوان.
0: فعلا. طيب لو كان يعني لو كان انه الميزانية محدودة وانطلب من حضرتك انه تهيئين باقة تبين فخمة ومميزة، لكن الميزانية هنا محدودة،
1: هنا احنا نعتمد على نختار نوعيات ورد مناسبة. احنا الورد تجينا بي يعني درجات الاسعار مختلفة بي. اكو اسعاره مناسبة واكو اسعاره لا جدا غالية. فهو يعني اذا الميزانية محدودة نختار ألوان ونوعيات ورد تكون تنطي فخامة بنفس الوقت، وكل تفصيلة بيها تنطي فد لمسة وروح للباقة وحسب الميزانية. وبصراحة مرات أنا يعني إذا الزبون دائم للمحل أو أول مرة يدخل للمحل همينة وأفتهم من عنده ميزانيته محدودة. مثلا مرات تجيني بنية أو شاب دي ياخذ الوالدته أو بنية تاخذ الأمها، ميزانيتهم محدودة بس يردوني يفرحون أمهم هما. فأضطر أن أضيف من عندي بصراحة. أنصحهم باكسسوارات همينة هاي، وأنا استقلهم الباقة خليها يعني أنه تعجبهم كلش وأكون أنا راضية عنها قبل ما هم يرضون.
0: حلو.
1: وأقول مو مشكلة، المهم يفرحون أهلهم.
0: حلو أسدنا. وبما أنه يعني أكيد هذه الباقة لما توصل شخص يفرح بيها، وإلى أن توصل تحتاج أنه واحد يحافظ عليها، لأنه الورد مادة حساسة وسريعة التلف وتحتاج العناية بطريقة خاصة، فخلينا نعرف أنه شلون تحافظون على هذا الورد خصوصا أنه شغلكم بيه.
1: الورد يحتاج عناية من أول لحظة يوصلنا بيها. لازم نحافظ عليه درجة حرارة عالية، ما يصير أنه لازم الورد تنقص أطرافه بطريقة خاصة، يتنظف من الأوراق والأشواك اللي موجودة بي، كل هاي التفاصيل تأثر على عمر الوردة. ويختلف من وردة لوردة، يختلف يعني طريقة التعامل وياها حسب طبيعتها واحتياجها للمي. أكو ورد يحتاج مي عالي، أكو ورد يحتاج مي أقل، يعني إحنا مسؤولين عن هذا الشيء. يترتب كل شيء حسب نوع الورد.
0: هذا إذا يمكم. طيب إذا الباقة صارت بإيد يعني الشخص اللي استلم هذه الباقة، شلون ممكن يحافظ عليها بالبيت أو أطول فترة ممكنة؟ لأنه تعرفين هذه الأشياء هي ذكرى عزيزة تكون.
1: الورد يعني يحتاج يعني كل يومين يتبدل المي مالته وتنقص الأطراف بصورة مائلة ويتخلى بمكان بارد. يعني احنا دائما نفضل نقولهم مثلا بالليل الفازة مال الورد ممكن تخلوها بالثلاجة وطلعوها ثاني يوم، يخلي الورد يبقى عندهم فترة أكثر.
0: حلو. التعامل ويا الورد سدنا غير نظرتش للمناسبات والمشاعر الناس؟
1: بالضبط بالضبط. اللي يشتغل بالورد يبدي يشوف المناسبات من زاوية أعمق. يعني نشوف شخص يجي يختار وردة لأن عنده شخص غالي يريد يفرحها، أو شخص يحاول يعتذر، أو شخص يريد يفرح شخص يحبه بدون مناسبة. كلش هواية هسه أشوف يجون أشخاص يعني يقول أريد باقة ورد، من أسئلة شنو المناسبة؟ يقول بدون مناسبة، حاب هيك أفرحها بدون مناسبة. فهذا الشيء خلاني يعني أؤمن أكثر الناس تختلف طريقة تعبيرها يعني، لكن شلون نقول الحاجة للحب والاهتمام والتقدير إنه موجودة عند الكل، تبقى كل واحد وإمكانيته وطريقة تفكيره.
0: حلو. من خلال تجربتك سدونا، شنو الشيء اللي الناس غالبا ما يعرفوه عن مجال تنسيق الزهور؟
1: صراحة أكثر شيء الناس ما يعرفوه هو كمية التفاصيل والتعب اللي تكون خلف الباقة. هي إنه يشوفون الباقة حلوة وتريح النفسية وكل شيء تمام، بس ما حد يعرف بالكواليس شنو، ما حد يعرف التعب اللي نستلم به إحنا الورد، الراحة الجاية، تنظيف الورد. طبعا تنظيف الورد كلش متعب، كلش يعني تعبنا أكثر من التنسيق بصراحة، لأنه أكو أنواع ما الورد يعني شلون إحنا يعني كبنات لازم نتعامل ويا أدوات حادة وشوية قوية، تحتاج قوة بصراحة، إضافة إلى الأشواك اللي مرات تدخل بيدينا من ننظف الورد وهاي. بس بعد هي صارت يعني مهنة
0: وانتي حابتها اصلا، فخلينا ناخذ
1: كلش حابتها متعلقه بيها.
0: ان شاء الله يا ربي تتوفقين وتبدعين دائما بهذا المجال. خليني اخذ نصيحه تقدميها لشخص يريد يهدي ورد، او تكون باقه الورد هي الهديه اللي تعبر عن مشاعره.
1: النصيحه اللي اقدمها اقولهم لا تختارون باقه على اساس شكلها فقط، فكروا بالشخص اللي راح يستلم الباقه، شنو يحب، شنو شخصيته، شنو الرسالة اللي تريد توصلها إلى أنت. لأن الباقة يعني برأيي أنه مختار على أساس الشخص والمشاعر اللي وراها، حتى لو كانت بسيطة راح تكون أصدق وأجمل من ما تكون باقة غالية وكبيرة وبها هواية أنواع ورد. بالنهاية الهدية الحقيقية يعني مو بقيمتها المادية وإنما بقيمة الإحساس اللي تحمله.
0: فعلا. وقبل ما نختم سدنا، إذا تسمحي لنا راح أسأل أسئلة سريعة وأريد إجاباتك على السؤال بالضبط، يعني بنفس الطريقة بنفس السرعة. تمام؟
1: تمام.
0: أوكي. نبلش بوردة تمثل الحب.
1: الورد الأحمر يبقى لغة الحب الأولى.
0: وردة تمثل الصداقة.
1: الأصفر الفرح والدفء.
0: إذا اعتذار.
1: أبيض هدوء وصدق وصفاء.
0: حلو. اللون اللي مستحيل تستغنين عنه بتنسيق الباقة.
1: أكيد الأبيض، لأنه يدخل بكل شيء وينطي مساحة.
0: طيب وإذا أكثر زهرة تحبين تشتغلين أنت بيها؟
1: الكريز اللي إحنا نسميه بالعراق الداودي.
0: حلو. الزهرة جميلة بس التعامل وياها يكون متعب.
1: الكازابلانكا.
0: أها. إذا باقة بسيطة تحبين لو باقة مليانة بتفاصيل؟
1: بسيطة لكن كل تفصيلة بيها محسوبة.
0: حلو. زين إذا طلبنا منك باقة تمثل الصباح؟
1: أختار الأصفر، ممكن ويا الأبيض، وإذا كان عباد الشمس وبيه لمسات خضار تكون بيرفكت.
0: تخيلتها كلش حلوة. أوكي شكرا سدونا، يعني الحديث وياك ممتع جدا لأنه عالم الزهور عالم يعني كلش حلو بهواية من الأشياء، يمكن اللي حكينا عنه هو شيء بسيط لكن الدخول إلى هو يعني الجزء الأصعب، أنه شلون تتعامل وشلون أنه ترضي الأذواق. الوردة ببساطتها ورقتها وجمالها هي الرسالة اللي ممكن توصل أبلغ ما موجود بداخلك من مشاعر بدون كلام. ممتنين جدا لوقت حضرتك ولحديثك الجميل والتفاصيل الحلوة اللي عرفناها عن عالم الزهور. شكرا جزيلا ست دنا، سعيدين جدا ونتمنى لك كل التوفيق بهذا المجال.
1: شكرا شكرا شكرا،
0: تحياتي لك حبيبتي، وأكيد شكرا لكل اللي تابعنا وسمعنا، وكنا برفقتكم ضمن فقرتنا الخاصة بضيف حلقة هذا اليوم، وكانت معنا الست دنا هدي العبد الستار منسقة الزهور.

أكيد متابعين مشوارنا لهذا الصباح بالعربي، وما نترككم قبل ما نرجع بالزمن حتى نعرف أصل الأشياء اللي موجودة بيننا اليوم.

أصل الأشياء. واليوم راح نسولف عن العطور، وتخيلوا أنه العطور اللي نستخدمها اليوم هي جزء من هويتنا ومن ذكرياتنا، بدت حكايتها قبل آلاف السنين وارتبطت بالدخان. نعم الدخان، لأنه كانت البداية، يعني مو مثل هسه اللي احنا نشوفها الزجاجات الحلوة، العطور المختلفة، يعني أكو عطور نسائية وعطور رجالية وأكو تصنيفات هواية إلها. قبل كانت هي جزء من الطقوس والاحتفالات والعناية بالجسد، وكانت الروائح العطرية تحرق حتى تنتشر بالمكان. استخدموها الحضارات القديمة، وتعرفون يعني احنا من الحضارات اللي بلشت ويا العطور بحضارة بلاد الرافدين، وأيضا الفراعنة استخدموها. خلينا نسولف أنه استخدموا مواد عطرية مثل اللبان، المر، وأيضا الأخشاب والزهور، وبمرور الوقت بدأ الإنسان يبحث عن طرق أفضل حتى يستخلص هذه الرائحة ويحتفظ بها، وبدأت رحلة طويلة غيرت شكل العطر تماما. فبالحضارات العربية والإسلامية طورت أساليب صناعة العطور واستخلاص الزيوت العطرية، وبرزوا علماء اهتموا بالتقطير واستخلاص الروائح، من بينهم الكندي وابن سينا، وأيضا اشتهر ماء الورد اللي انتشرت صناعته واستخداماته بذاك الوقت. طبعا مثل ما تعرفون أنه من رائحة تحرق إلى بالطقوس لزيوت ومواد عطرية، صاروا يحتاجون إلى زجاجة صغيرة تحمل الرائحة وتختصر شخصية كاملة حسب ما أنت أتحب. وبمرور الزمن يعني صار مو مجرد يعني عطر، وإنما هو وسيلة للتعبير عن شخصية الإنسان وذوقه، وصار كل إنسان يبحث عن الرائحة اللي يفضلها واللي تربطه بالأشياء اللي هو يفضلها عن غيره وتميزه يعني كشخصية. والأجمل أنه حكاية العطر يعني الإنسان ما كان يبحث عن رائحة، وإنما كان هو طقوس يعيشها، صار بعدها طريقة

إذن وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لهذا الصباح بالعربي اللي كان حافل بالكثير من الزوايا والفقرات اللي نأمل أنه استمتعتوا واستفادتوا منها. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم لهذا الصباح في الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، هجس في السوشيال ميديا. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وفي الإخراج حسين أياد.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: بالعراق الناس تعبت هواية، أزمات، ازدحامات، ضغوطات ومسؤوليات، ورغم هذا كل يوم الصبح الشوارع تملي من جديد والناس تركض ورا رزقها وكأنه الأمل لحد الآن ما مات. يبقى العراق إلى روح ما تشبه أي مكان ثاني، روح تخليك متعلق به حتى وأنت تعبت.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من الطبيعي أنه تختلف وجهات النظر بين الناس، فكل شخص عنده تجاربه وأفكاره وطريقته الخاصة برؤية الأمور. ولما تدرك أنه الاختلاف أمر طبيعي، راح يصير حوارك ويا ناس أكثر هدوء وفاعلية. حاول تسمع الطرف الثاني وحاول تفهم وجهة نظره قبل ما تنطي رأيك، فممكن أنت تتفق وياه وممكن تكتسب فكرة جديدة أو حتى توصلون لحل أفضل. إذا كان كل واحد إلى رأي، فالاختلاف هو مو خلاف. الحوار الناجح ما يهدف لإثبات من الصح ومن الخطأ، هو اللي ينبني على أساس الفهم وتقريب وجهات النظر.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حضور المناسبات والدعوات من أحلى العلاقات الاجتماعية اللي نقدر بيها نقوي التواصل، وبالتالي إذا دعاك أحد لمناسبة رد على الدعوة، وهذا من أبسط أشكال الاحترام. وإذا ما قدرت تحضر حاول برسالة قصيرة تشكر على الدعوة وتعتذر عن عدم الحضور، وهذا راح يكون أفضل من تجاهل الدعوة. I got stung by sweet honey bee.

بعالمنا السريع، العلاقات الحديثة صار لها تحديات هواية، من ضغوط عمل ومسؤوليات عائلية وحتى الضغوط المالية. والحفاظ على العلاقات الصحيحة يريد منك صبر وتفاهم وتعاون مستمر. والعلاقة الناجحة هي مو ساحة صراع، هي مساحة شراكة يتعامل بيها الاثنين مثل الفريق الواحد، يواجهون تحدياتهم سوا ويكملون طريقهم سوا. وكل ما زاد الشعور بروح الفريق بين الاثنين صارت العلاقة أكثر استقرار.

النوم مو ضياع للوقت، هو صيانة للجسد وللروح. يعني حاول فد مرتين بالأسبوع على الأقل تنام من وقت، ورح تلاحظ فرق واضح بمزاجك وإنتاجيتك، لأن الدماغ وأنت نايم، خصوصاً النوم العميق، يزيل السموم اللي تتراكم خلال اليوم، لذلك تكون أنقى تركيزاً بعد النوم. جيد.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

لما نذكر الفن التشكيلي بالعراق يبرز اسم الفنان فائق حسن اللي هو واحد من أبرز رواد هذا الفن وأحد أهم اللي أسسوا الحركة الفنية الحديثة بالبلاد. فائق حسن انولد ببغداد وظهرت موهبته الاستثنائية بالرسم منذ الصغر قبل أن يواصل دراسته الفنية ويعود ليضع البصمة بتاريخ الفن العراقي. انعرف عنه حبه للطبيعة وللخيول وللريف العراقي، فكانت لوحاته تنبض بالحياة وتعكس جمال البيئة العراقية كل ألوانها وتفاصيلها، وساهم بتأسيس جماعة الرواد اللي كان لها دور كبير بتطوير الفن التشكيلي العراقي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصدق أساس العدالة، وشهادتك هي أمانة. فإذا أنت شاهد على حادث أو واقعة فاعتمد الحقيقة، لأن هذا واجب أخلاقي وقانوني. الكلمة الصادقة تعيد الحق لصاحبه وتمنع الظلم عن أي بريء.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

مساحة الهاتف لا تستهين بها، وحاول دائما تحسب شقد عندك مجال، ورتب ملفاتك بين فترة وثانية مثل ما ترتب غرفتك، لأن امتلاء الذاكرة يخلي الجهاز بطيء، والاحتفاظ بملفات وصور أنت ما تحتاجها هذا رح يأثر على أداء التليفون.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

من أجمل العادات العراقية اللي ما زالت حاضرة بكثير من المدن والأحياء العراقية استقبال الجيران الجدد بالطعام. فلما تنتقل عائلة تسكن بيت جديد يبادر الجيران أنه يرسلوا لها الطعام والحلويات تعبيراً عن الترحيب وتخفيفاً عنهم من عناء الأيام الأولى إلى أن يستقرون بمنزلهم. وهذه العادة ما تميز بين دين أو طائفة أو قومية، هي تنطلق من قيم الكرم وحسن الجوار والتكافل الاجتماعي اللي اشتهر بيها المجتمع العراقي.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

الدقيقة 60 ثانية، هذا بالطبيعة اللي إحنا نعرفه، بس عند العراقيين الدقيقة مقياسها يختلف. يعني إذا قال دقيقة وأجيك فلا تستعجل وتفرح، لأن الدقيقة هنا راح تكون بيها تفاصيل هواية، ممكن توصل لربع ساعة أو 20 دقيقة أو يمكن أكثر. وإذا طلب منك دقيقة حتى يحكي وياك، بمعنى السالفة تحتاج جلسة كاملة ويمكن ساعة. فالدقيقة صارت عند البعض مو وحدة قياس، صارت وحدة لقياس النوايا. وحتى نكون منصفين، إذا تعرف راح تتأخر لا تقول دقيقة، لأن أحلى شي بالوقت إنه نحترمه ونحدده مثل ما هو.

حسب القانون العراقي الوكالة إلها مدة وتنتهي، ووفقاً للمادة 964 من القانون المدني العراقي تنتهي الوكالة بحالات معينة، منها إتمام العمل الموكل به، انتهاء المدة المحددة لهذه الوكالة، أيضاً اعتزال الوكيل من قبل الموكل، وهنا يقصد به عزل الوكيل، أيضاً اعتزال الوكيل للوكالة أو وفاة الموكل أو الوكيل.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحسن هواية ممكن تعتمدها للتطوير الذات هي القراءة، بس ننتبه إنه هذه القراءة ممكن تضرك بالطريقة اللي تعتمدها. مثلاً إذا قرأت بضوء خافت ممكن تسبب إجهاد مؤقت لعينك أو حتى صداع، وهذا يسبب لك ضعف للبصر بشكل دائم. فالمفروض تستخدم إضاءة مناسبة حتى تقلل التعب وتخلي قراءتك أكثر راحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: of hard to see his love was the key that opened my skies.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قاعدة نسمع عنها دائماً حتى نحافظ على ترطيب الجسم إنه نشرب 8 أكواب من المي يومياً. هذه ممكن تكون مو حقيقة كاملة، لأن احتياج الجسم للماء يختلف من شخص الثاني ويعتمد على عمره، وزنه، نشاطه البدني وحتى درجة حرارة الجو. الأهم أنه أنت تشرب كمية كافية من السوائل وتستجيب لشعور العطش. فاحتياجات جسمك هي مو نسخة من احتياجات الآخرين، لكن يبقى هذا الجسم يحتاج للترطيب.

إذا كنت حريص على يومك فلا تتأخر بنومك. ممكن تكون نصيحة بيها وزن وقافية، بس صدقني تفيدك هواية، لأن السهر مهما كان بسيطة راح يسرق منك التركيز والمزاج والطاقة ليوم كامل، وراح تحس إنه أنت مو مرتاح، تحتاج لراحة عقل وتجديد جسم، وهذا راح يكون من خلال ساعات النوم الكافية واللي يكون صحي.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.